0: عيش.
1: ولقد فيطيب لي بأن فإن هذه الواقعة وقعت فهي إذن واقعية، وبالتالي فقد تم تلحين هذا اللحن بعد أن وقعت هذه الواقعة، وكان ذلك في العام 1975 حكمة. لذا أود لواقعيتها أن أغني مقطعا منها في الأول ومقطعا في الآخر. شكرا جدا جزيلا.

الدنيا من تراج تهيأ ببالا تقالت لحالة بدي قاتل هالليل هالضو الأسود هالمتجمد الجاي عملايين الخيل صار له ملايين سنين يتسلطن بالوديان وما كانوا بقلب الإنسان وقالت ضيعتكم بدي خلي القنديل هالضو النغمة اللي بتطفي نسمه

0: لقيتهم يا ديبي رجعوا اتفقوا وبعلم خلفتين وكانوا علقوا.
1: دخلك يا زمرد جسمي عم يبرد، ما في يشوفها لوردة، ما في يتصورها. لما بتمرق من حدي بالشعر بدي سفرها بشد بابي بشي زهمة ريح، بدي هبجها بيدي وجرحلها وجهها بعيني. أنا ما بحبه لفارس بس نكيفيها، ما بدي خليها تسعد هي وفارس. ما في يشوف بإيديها خاتم خطبة وما حبس خطبة، بدي إياهم بإيدي بإيدي.

0: لوين لوين؟
1: جاي بري يتخبى.
0: ومينك انت؟
1: واحد بري يتخبى صاروا خلفي سكاكين وإلين وشعر.
0: طيب فوت اتخبى.

0: ما شفتيه؟
1: مينو؟
0: هاولو.
1: هاولو؟
0: رجع هاولو.
1: وشو بده منا هاولو؟
0: جاي يطفئ نديل القلنا، جاي يقتلنا.
1: وصل عنا هاولو؟
0: هاولو ورفيقه خاطر نزلوا من الممرة، ما بدهم قنديل كبير يتعلق على ظهر الشير. هجموا على الحي الفؤاني، ما تقول دياب وجعاني. ولو ما الضيعة تفز بسرعة، بمعاول بمجارف بمناجم، يمكن كانوا خربوا الضيعة.
1: الله يستر.
0: وانتبهي يا منتورة، خلي بالك على هالكيس، لو مرق هاولو من هون بتروح عليك وعلى الكيس.
1: هاولو؟
2: أنا هاولو. خبيتيني وحميتيني، راح أحفظ اسمك بقلبي وحطه فوق جبيني، ويبقى صوتك هالفرحني بوحشة عمري زين.
3: يلا يا هاولو.
4: شغلت اللي بالي يا خاطر.
3: كانوا مسكوني
4: وأنا لولا من منطورة كانوا مسكوني. هيدا رفيقي خاطر.
3: يلا يا هاولو.

0: هلا هلا عمنتورة عم بتخبي هوله عنده
1: في شي بيناتهم مقفورة منتورة مدري شو قصده بدايها غلط ضيعتنا وعم بتخبي هوله
0: بتسأليها بتقلك ما بتعرف هوله ولا شافت هوله تعيطا نخبر نصر الحارس
1: بدنا نخبر قبل ما القصة تكبر والغلي تروح ونتعطر
0: عم بتخبي هوله وبيلبق لك واحد مجرم على شكلك يا مخباي بتوب الزهر النقي وانتي قلقة من حي

0: ضيعة
1: لا حدا يقرب
2: بقتلكم.
0: مبسوط من رفيقك هولو
3: لا حدا يهينو لا هولو.

0: وليلتها يا منطورة لما اطفوا القناطر هجموا عبيت الديبي هول ورفيق وخاطر صرخ الديبي والجيران ركضوا مثل المجانين وهولوا ورفيق وخاطر هرب وبعدوا الكرمانين
1: يا منتورة بهك الليلة اجا هوله وجاب الغربة وحط لي الغربة بقلبي وصار بدي صرخ له حبي ولقيته بيبعد من دربي وحسيت ببالي عم بقتل حالي قلت الغريب الغربني بدي رده الغربة عمره لفت له هالخبرية انه جاي يخطفني وشردته رجعته على البرية اللي اجا منها احفافي اخر برية
2: يا ديبي ليش هيك عملتي قتلتي هولو وقتلتي
1: هولو هولو العتمي صاحبته وانا لصاحبته رجعته واوعي تحكي هالقصة خبر عنك وبقلن انك انت خبيتي هولو

المنتورة شغلتنا بالعتمة ناخذ النعطي منجيب من العتمة شو بدك بهوله ضو القمر ضده ضو الشمس ضده نا

0: هون يمكن احسن هون يما حد البير
1: احسن حد البير
0: منطورة هيجي حالك خلص قنديل الكبير بدنا نجيبه باحتفال حطوا شوي حد البير تيشوفوا اهل

0: بكتير
1: ويطوي اكتر بكتير
0: ويطوي اكتر بكتير
1: وبدو يطوي ظهر الشير
0: بدو يطوي ظهر الشير
1: ويطوي اكتر بكتير
0: ويطوي اكتر بكتير
2: بدنا نحط شويه هون تا يتجرب يا اخوان.

0: دايما عندك شغلة بال، شو ما سمعتي يلي نقال؟
1: فكري يعني مثل الليلة عادتنا نفرق الغلة،
0: والليلة رح نفرقها.
1: دخلك عارف شو بيطلع لي؟
0: بسيطة رح نعطيكي، يساوينا ما يساويكي.
2: وهلا شو بنعمل؟ شو فتك بنعمل؟
0: قولوا لا من

0: عشرة عيني عشرة عشرة عيني عشرة عشرة عيني
1: عشرة. يا انت بتكسروا يا ما تركني كسروا.
2: صار هالقنديل له صورة انخلطت بقلبه ومنطورة. بتريدني امحي وجه منطورة؟
1: هيئتك حبيت وضعفت وانهميت. الحب مش إلنا نحنا وجمعات وتزعلنا. شو الحب يرجع يأيدنا يجمدنا؟ هو بعد عنا وانتو انا بعدنا.
2: كيف صوتها وعم تحكي مثل اللي بدها تضحك وتبكي؟
1: يلا يا هولو رح يشوفونا ونقربوا علينا بيمحونا تنكسر الأنديل ونسرب.
2: لا لا تقرب.
1: يا هولو انت اندهتني عن باب بيتي، اندهتني من ضيعتي من عيلتي من هداوة بال كانت قصتي وشردتني وبعدت بدرب الشقة وبعدتني. شو بنا هلأ بلمحة عين مثل شي طيرين ععمة صجرة يابسي بليل التقوا وهبت الريح وبدهن يتفارقوا.
2: طلوب شو بدك بنزل دني وبشيل كل شي بدك ما عدا الأنديل.
1: نترك الأنديل شو قولك بهالكيس؟ ناخده ونهج وما تعود هالضيعة تشوف إلنا وجه.

بدي احكي القصة من فوق من مطل العبني اخشى هالخيمة مضواي وعارف منطورة فرحاني وصوتها يحكي

لا تنخدعوا إذا ردوا، جيبوا هالكيس تنعدوا، أنا ما بوثق بهوله يمكن آخد منه شي.